دي سنت ولغيت جو غيري بانديو شنطق الكواقيب كاساش نومين لكوا شقيب هنا وانكو صلي سابادو سابادو كواق لاخوش بليبو مايو شكوتانكيل سان أليخاندرو أوبيسبو كالاخوي سان غومالدو لاخ مايب نيجيش خلطي كانا وانكو صلي لاخيب هيش لاخيب هيش لكوتاناي سان صلي تول چلين چلولي ونا لاين جو خلجيش كمال خون كمو كاخلي كانخيل Aran sali Hong Kong china hek barcho kes kabin kel. Santa shak sali to la ish li kachabi la kabin el to barne ke rabin li kan kel.

بلي سجل الخيل بيجو غني بنتي وشنا قران زازني طول جو كيشي ربين كيلي كان خيل كحور روسي لال بنتي وشنا قلا إش نو كوير ربين.